0: ما هو بيا دي عندك مش مشو شكو مش تحكم زبا بس مش تحكم غا مش تحكم غا ترى ما ني ما دخ بيخ والله ما دخ سون باش نبو بخل باك ما خولي كن واسا ما نغا شلامو مش تحكم غا ها كذا
1: Так-то.
0: Да, оказывается, урпасла, а? Паша с ним сны. Да, он же урпасла. Ага. Ага, ага, ага, ага,
2: ага,
0: ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, ага, Ha, bir sana tutup hala tavırsak andıkken ovaz koşulup. Do. Do. Re. Mi. Do. Ovaz doğrunu kaldı. Ovaz da mı? Ma adak da etken? Do maya tohtam da. Maşa tohtayken. So. La. Şi. Ama do hemen taptım hem de orunda. Bu onun okşumam diye ağzı gitar kan.
3: Zai xiang yi ren men qing jiao de tong shi, A Li Mu ye zai yun niang zi ji de chuang zuo. Sai Mai Ti shi A Li Mu yin yue chuang zuo shang de huo ban, ta wei ta de xin ge pu qu这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿里木自己写的。